تفوت من بيت تطلع من بيت تقصر على المراكز هون. هلا الهجوم صار عنا صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصر وحصر وهوردين طلعوا عليه من تحت مني من فينيسيا طلعوا علينا من زنات الزباط. كان هون كان كله شبيك طلعوا علينا من الشبيك يعني